أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تجريان أول محادثات منذ توقيع مذكرة بشأن إنهاء القتال، ترجيح بمضي الائتلاف الحاكم في اليابان قدما في أجندة السياسات فيما تبقى من وقت الدورة البرلمانية. اليابان سترفع رسوم التأشيرة للأجانب 5 أمثال اعتبارا من يوليو تموز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات لأول مرة منذ توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال. فقد وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى بورغنستوك بسويسرا يوم الأحد، وانضم إليه ممثلون من باكستان وقطر الوسيطتين. وبموجب مذكرة التفاهم اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض المصافحة والتقاط الصور التذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى تهيئة مثل هذه الفرصة. وبعد وقت قصير من بدء المحادثات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن على إيران أن تمنع على الفور وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة مرة أخرى. وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران لا تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد. يعتزم الائتلاف الحاكم في اليابان مضاعفة الجهود لتحقيق أجندته السياسية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد أقل من شهر من الآن. وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية في البرلمان، وستتناول هذه التعديلات قضايا مثل تأمين عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية. ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان تسريع مداولات البرلمان بشأن المسودات. ويسعى الحزبان إلى تقديم مشروع قانون آخر يهدف إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، ويأتي هذا في إطار اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه الحزبان. وتعقد مداولات مكثفة في لجان الميزانية في كلا المجلسين يوم الاثنين، وتشارك رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في هذه الاجتماعات. وأقر سوزوكي شونيتشي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بضيق الوقت المتاح للدورة البرلمانية الحالية، لكنه أضاف أن حزبه يريد المضي قدما في مختلف القضايا دون تمديدها. من ناحية أخرى يقول أعضاء بالمعارضة إن على الائتلاف الحاكم أن يمضي قدما بحرص في مداولات البرلمان بدلا من إعطاء الأولوية لمصالحه الخاصة. ومن المقرر أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية في 17 من يوليو تموز. قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات للأجانب 5 أمثال ابتداء من الأول من يوليو تموز. ووافقت الحكومة على التعديل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، وكانت رسوم إصدار التأشيرات في البلاد ثابتة لما يقرب من 50 عاما. وسترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3,000 ين حاليا إلى 15,000 ين، أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا تقريبا. وسترتفع أيضا رسوم إصدار التأشيرات متعددة الدخول في مدة محددة من 6,000 ين حاليا إلى 30,000 ين،
أي ما يعادل 186 دولارا أمريكيا تقريبا. وصرح وزير الخارجية موتيغي توشيميتسو للصحفيين بأن رسوم التأشيرة الحالية وضعت في عام 1978 وتمت مراجعتها استجابة لارتفاع الأسعار والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال إن القرار اتخذ بعد دراسة مختلف الآثار والعوامل الأخرى، وأنه لا يتوقع أن يكون للتعديل تأثير فوري على السياحة الوافدة. أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة يوم الاثنين على أقرب تقدير. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهي هيئة البث العامة، إن العديد من المقربين من دوائر الحكومة يعتقدون الآن أنه قد يعلن جدولا زمنيا للاستقالة. وتعرض حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر لانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية واسعة النطاق التي جرت الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فاز مرشح الحزب أندي بيرنهام الذي يرغب في تولي منصب رئيس الوزراء، فاز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب يوم الخميس. ويحظى عمدة مانشستر الكبرى سابقا بشعبية واسعة بين أعضاء حزب العمال، ويتوقع المحللون فوز بيرنهام في انتخابات قيادة الحزب إذا ما دخل السباق الانتخابي. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته بلاده بمسيرات استهدف منشأة روسية لمعالجة النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن المنشأة تقع في منطقة تيومين غرب سيبيريا. وكشف الرئيس أن العملية استخدمت فيها طائرات مسيرة

مطورة من قبل شركة دفاعية أوكرانية، وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 3000 كيلومتر. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كان ردا مبررا تماما على الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كما أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن أوكرانيا قصفت أهدافا من بينها مستودع نفط في منطقة القرم جنوبي البلاد، وكانت روسيا قد ضمت المنطقة من جانب واحد عام 2014. كما قصفت أوكرانيا مصفاة نفط في موسكو يوم الخميس. ويقول المحللون أن أوكرانيا تأمل في أن تساهم سلسلة الهجمات على المنشآت النفطية في إجبار روسيا على قبول السلام. في غضون ذلك تقول أوكرانيا أن الغارات الروسية التي شنتها موسكو حتى يوم السبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. ويحث زيلينسكي الناس في أوكرانيا على أخذ تحذيرات الغارات الجوية بجدية خاصة، حيث إن روسيا قد أعدت لضربة ضخمة جديدة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: それで لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています.
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています.
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する.
0: وصيغة

0: ت منه هي
1: 旅行して
0: وأضيف إليها
1: います
0: وأصبحت
1: 旅行しています
2: استمعوا ورددوا
1: 旅行しています日本を旅行しています
2: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر أليس كذلك؟
0: بلى الجملة
1: 紹介しています
0: أي يقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
1: 紹介する
0: في صيغة ت وهي
1: 紹介して
0: مضافا إليها
1: います
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر
3: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: إليكم المعاني
3: 旅行ですか?
2: هل أنت على سفر?
1: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة وقد يعني الرحلة السياحية
3: はい。あちこち旅行しています。
2: نعم أقوم برحلات هنا وهناك.
1: はい。
0: يعني نعم.
1: あちこち。
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
2: استمعوا ورددوا.
1: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
1: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
1: 日本語日本語
0: الفعل يدرس هو
1: 勉強する
0: وصيغة ت منه هي
1: 勉強して勉強して
0: ماذا نقول
3: 日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
1: 仕事仕事
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
1: する
0: وصيغة ت منه هي
1: してして
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています仕事をしています
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء
2: نعم عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة واحد
1: هتوتس
2: اثنان
1: فتاتس
2: ثلاثة
1: ميتس
2: أربعة
1: يوتس
2: خمسة
1: إتتس
2: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
1: هتوتس، فتاتس، ميتس، يوتس، إتتس.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص.
1: أوسوبا ميتس أونيغاي شيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلاً؟
2: استمعوا ورددوا.
1: おそば2つお願いします.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: おそば3つお願いします.
6: はい。
5: 日本へは観光ですか?
6: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
8: お待たせしました。

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
2: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
2: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تجريان أول محادثات منذ توقيع مذكرة بشأن إنهاء القتال، ترجيح بمضي الائتلاف الحاكم في اليابان قدما في أجندة السياسات فيما تبقى من وقت الدورة البرلمانية. اليابان سترفع رسوم التأشيرة للأجانب 5 أمثال اعتبارا من يوليو تموز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات لأول مرة منذ توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال. فقد وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى بورغنستوك بسويسرا يوم الأحد، وانضم إليه ممثلون من باكستان وقطر الوسيطتين. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض المصافحة والتقاط الصور التذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى تهيئة مثل هذه الفرصة. وبعد وقت قصير من بدء المحادثات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن على إيران أن تمنع على الفور وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة مرة أخرى. وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران لا تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد. يعتزم الائتلاف الحاكم في اليابان مضاعفة الجهود لتحقيق أجندته السياسية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد أقل من شهر من الآن. وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية في البرلمان، وستتناول هذه التعديلات قضايا مثل تأمين عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية. ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان تسريع مداولات البرلمان بشأن المسودات. ويسعى الحزبان إلى تقديم مشروع قانون آخر يهدف إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، ويأتي هذا في إطار اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه الحزبان. وتعقد مداولات مكثفة في لجان الميزانية في كلا المجلسين يوم الاثنين، وتشارك رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في هذه الاجتماعات. وأقر سوزوكي شونيتشي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بضيق الوقت المتاح للدورة البرلمانية الحالية، لكنه أضاف أن حزبه يريد المضي قدما في

ترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3000 ين حاليا إلى 15000 ين، أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا تقريبا. وسترتفع أيضا رسوم إصدار التأشيرات متعددة الدخول في مدة محددة من 6000 ين حاليا إلى 30000 ين، أي ما يعادل 186 دولارا أمريكيا تقريبا. وصرح وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو للصحفيين بأن رسوم التأشيرة الحالية وضعت في عام 1978 وتمت مراجعتها استجابة لارتفاع الأسعار والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال إن القرار اتخذ بعد دراسة مختلف الآثار والعوامل الأخرى، وأنه لا يتوقع أن يكون للتعديل تأثير فوري على السياحة الوافدة. أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة يوم الاثنين على أقرب تقدير. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهي هيئة البث العامة، إن العديد من المقربين من دوائر الحكومة يعتقدون الآن أنه قد يعلن جدولا زمنيا للاستقالة. وتعرض حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر لانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية واسعة النطاق التي جرت الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فاز مرشح الحزب أندي بيرنهام الذي يرغب في تولي منصب رئيس الوزراء، فاز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب يوم الخميس. ويحظى عمدة مانشستر الكبرى سابقا بشعبية واسعة بين أعضاء حزب العمال، ويتوقع المحللون فوز بيرنهام في انتخابات قيادة الحزب إذا ما دخل السباق الانتخابي. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته بلاده بمسيرات استهدف منشأة روسية لمعالجة النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن المنشأة تقع في منطقة تيومين غرب سيبيريا. وكشف الرئيس أن العملية استخدمت فيها طائرات مسيرة مطورة من قبل شركة دفاعية أوكرانية، وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 3000 كيلومتر. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كان ردا مبررا تماما على الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كما أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن أوكرانيا قصفت أهدافا من بينها مستودع نفط في منطقة القرم جنوبي البلاد، وكانت روسيا قد ضمت المنطقة من جانب واحد عام 2014، كما قصفت أوكرانيا مصفاة نفط في موسكو يوم الخميس. ويقول المحللون إن أوكرانيا تأمل في أن تساهم سلسلة الهجمات على المنشآت النفطية في إجبار روسيا على قبول السلام. في غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن الغارات الروسية التي شنتها موسكو حتى يوم السبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. ويحث زيلينسكي الناس في أوكرانيا على أخذ تحذيرات الغارات الجوية بجدية خاصة، حيث إن روسيا قد أعدت لضربة ضخمة جديدة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تجريان أول محادثات منذ توقيع مذكرة بشأن إنهاء القتال، ترجيح بمضي الائتلاف الحاكم في اليابان قدما في أجندة السياسات فيما تبقى من وقت الدورة البرلمانية. اليابان سترفع رسوم التأشيرة للأجانب 5 أمثال اعتبارا من يوليو تموز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات لأول مرة منذ توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال. فقد وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى بورغنستوك بسويسرا يوم الأحد، وانضم إليه ممثلون من باكستان وقطر الوسيطتين. وبموجب مذكرة التفاهم اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض المصافحة والتقاط الصور التذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى تهيئة مثل هذه الفرصة. وبعد وقت قصير من بدء المحادثات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن على إيران أن تمنع على الفور وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة مرة أخرى. وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران لا تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد. يعتزم الائتلاف الحاكم في اليابان مضاعفة الجهود لتحقيق أجندته السياسية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد أقل من شهر من الآن. وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية في البرلمان، وستتناول هذه التعديلات قضايا مثل تأمين عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية. ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان تسريع مداولات البرلمان بشأن المسودات. ويسعى الحزبان إلى تقديم مشروع قانون آخر يهدف إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، ويأتي هذا في إطار اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه الحزبان. وتعقد مداولات مكثفة في لجان الميزانية في كلا المجلسين يوم الاثنين، وتشارك رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في هذه الاجتماعات. وأقر سوزوكي شونيتشي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بضيق الوقت المتاح للدورة البرلمانية الحالية، لكنه أضاف أن حزبه يريد المضي قدما في مختلف القضايا دون تمديدها. من ناحية أخرى يقول أعضاء بالمعارضة إن على الائتلاف الحاكم أن يمضي قدما بحرص في مداولات البرلمان بدلا من إعطاء الأولوية لمصالحه الخاصة. ومن المقرر أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية في 17 من يوليو تموز. قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات للأجانب 5 أمثال ابتداء من الأول من يوليو تموز. ووافقت الحكومة على التعديل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، وكانت رسوم إصدار التأشيرات في البلاد ثابتة لما يقرب من 50 عاما. وسترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3,000 ين حاليا إلى 15,000 ين، أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا تقريبا. وسترتفع أيضا رسوم إصدار التأشيرات متعددة الدخول في مدة محددة من 6,000 ين حاليا إلى 30,000 ين،
أي ما يعادل 186 دولارا أمريكيا تقريبا. وصرح وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو للصحفيين بأن رسوم التأشيرة الحالية وضعت في عام 1978 وتمت مراجعتها استجابة لارتفاع الأسعار والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال إن القرار اتخذ بعد دراسة مختلف الآثار والعوامل الأخرى، وأنه لا يتوقع أن يكون للتعديل تأثير فوري على السياحة الوافدة. أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة يوم الاثنين على أقرب تقدير. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهي هيئة البث العامة، إن العديد من المقربين من دوائر الحكومة يعتقدون الآن أنه قد يعلن جدولا زمنيا للاستقالة. وتعرض حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر لانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية واسعة النطاق التي جرت الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فاز مرشح الحزب أندي بيرنهام الذي يرغب في تولي منصب رئيس الوزراء، فاز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب يوم الخميس. ويحظى عمدة مانشستر الكبرى سابقا بشعبية واسعة بين أعضاء حزب العمال، ويتوقع المحللون فوز بيرنهام في انتخابات قيادة الحزب إذا ما دخل السباق الانتخابي. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته بلاده بمسيرات استهدف منشأة روسية لمعالجة النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن المنشأة تقع في منطقة تيومين غرب سيبيريا. وكشف الرئيس أن العملية استخدمت فيها طائرات مسيرة مطورة من قبل شركة دفاعية أوكرانية، وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 3000 كيلومتر. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كان ردا مبررا تماما على الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كما أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن أوكرانيا قصفت أهدافا من بينها مستودع نفط في منطقة القرم جنوبي البلاد، وكانت روسيا قد ضمت المنطقة من جانب واحد عام 2014، كما قصفت أوكرانيا مصفات نفط في موسكو يوم الخميس. ويقول المحللون إن أوكرانيا تأمل في أن تساهم سلسلة الهجمات على المنشآت النفطية في إجبار روسيا على قبول السلام. في غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن الغارات الروسية التي شنتها موسكو حتى يوم السبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. ويحث زيلينسكي الناس في أوكرانيا على أخذ تحذيرات الغارات الجوية بجدية خاصة، حيث إن روسيا قد أعدت لضربة ضخمة جديدة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
2: 日本へは観光ですか?

0: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
1: それは素晴らしいね。
2: お待たせしました。
3: إليكم المعاني.
4: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
5: صبا 3 お願いします.
3: ثلاثة وجبات صبا من فضلك.
4: والنادلة ترد قائلة:
6: هاي.
3: حاضر.
4: والسائحة تسأل ميا:
5: 日本へは観光ですか?
3: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة?
4: وميا تجيب:
0: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
3: أنا مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
0: それで日本を旅行しています.
3: لذا أقوم برحلات حول اليابان.
4: وزوج السائحة اليابانية يقول:
1: それは素晴らしいね.
3: هذا رائع.
4: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت:
2: お待たせしました.
3: شكرا على الانتظار.
4: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات.
3: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: أقوم برحلات حول اليابان.
0: 日本を旅行しています。
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
7: 日本
3: هي اليابان كما تعلمون.
7: 旅行しています
3: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
7: 旅行しています
3: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
7: 旅行する
3: وصيغة ت منه هي
7: 旅行して
3: وأضيف إليها
7: إيماس
3: وأصبحت
7: 旅行しています
4: استمعوا ورددوا
7: 旅行しています日本を旅行しています。
4: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています。أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر. أليس كذلك؟
3: بلى. الجملة
7: 紹介しています.
3: أي أقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
7: 紹介する
3: في صيغة ت وهي
7: 紹介して
3: مضافا إليها.
7: います。
3: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
8: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
3: إليكم المعاني.
8: 旅行ですか？
4: هل أنت على سفر؟
7: ريوكو
3: هو السفر أو الرحلة وقد يعني الرحلة السياحية.
8: هاي. أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
4: نعم أقوم برحلات هنا وهناك.
7: هاي.
3: يعني نعم.
7: أتشكوتشي.
3: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
4: استمعوا ورددوا.
7: ريوكو شتيماس. أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
4: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
7: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
3: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن.كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
7: 日本語 日本語
3: الفعل يدرس هو
7: 勉強する
3: وصيغة ت منه هي
7: 勉強して勉強して
3: ماذا نقول؟
8: 日本語を勉強しています 日本語を勉強しています。
3: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
7: 仕事仕事
3: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
7: する
3: وصيغة تمنه هي
7: してして
3: ماذا نقول؟
7: 仕事をしています仕事をしています
3: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء
4: نعم عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة واحد
7: ひとつ
4: اثنان
7: ふたつ
4: ثلاثة
7: みっつ
4: أربعة
7: よっつ
4: خمسة
7: いつつ
4: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية
7: ひとつ ふたつ みっつ よっつ いつつ
3: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
7: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماس
3: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
4: استمعوا ورددوا
7: أوسوبا فتاتسو أونيغاي شيماس
3: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
5: おそば3つお願いします。
2: はい。
5: 日本へは観光ですか？
0: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
1: それは素晴らしいね。
2: お待たせしました。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية
3: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي
4: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد ما أدهشني جدا في البداية
3: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون
4: فهمت أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت
3: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
4: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تجريان أول محادثات منذ توقيع مذكرة بشأن إنهاء القتال. ترجيح بمضي الائتلاف الحاكم في اليابان قدما في أجندة السياسات فيما تبقى من وقت الدورة البرلمانية. اليابان سترفع رسوم التأشيرة للأجانب 5 أمثال اعتبارا من يوليو تموز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات لأول مرة منذ توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال. فقد وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى بورغنستوك بسويسرا يوم الأحد، وانضم إليه ممثلون من باكستان وقطر الوسيطتين. وبموجب مذكرة التفاهم اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض المصافحة والتقاط الصور التذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى تهيئة مثل هذه الفرصة. وبعد وقت قصير من بدء المحادثات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن على إيران أن تمنع على الفور وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة مرة أخرى. وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران لا تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد. يعتزم الائتلاف الحاكم في اليابان مضاعفة الجهود لتحقيق أجندته السياسية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد أقل من شهر من الآن. وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية في البرلمان، وستتناول هذه التعديلات قضايا مثل تأمين عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية. ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان تسريع مداولات البرلمان بشأن المسودات. ويسعى الحزبان إلى تقديم مشروع قانون آخر

يهدف إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، ويأتي هذا في إطار اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه الحزبان. وتعقد مداولات مكثفة في لجان الميزانية في كلا المجلسين يوم الاثنين، وتشارك رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في هذه الاجتماعات. وأقر سوزوكي شونيتشي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بضيق الوقت المتاح للدورة البرلمانية الحالية، لكنه أضاف أن حزبه يريد المضي قدما في مختلف القضايا دون تمديدها. من ناحية أخرى، يقول أعضاء بالمعارضة إن على الائتلاف الحاكم أن يمضي قدما بحرص في مداولات البرلمان بدلا من إعطاء الأولوية لمصالحه الخاصة. ومن المقرر أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية في 17 من يوليو تموز. قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات للأجانب 5 أمثال ابتداء من 1 من يوليو تموز. ووافقت الحكومة على التعديل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، وكانت رسوم إصدار التأشيرات في البلاد ثابتة لما يقرب من 50 عاما. وسترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3000 ين حاليا إلى 15,000 ين، أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا تقريبا. وسترتفع أيضا رسوم إصدار التأشيرات متعددة الدخول في مدة محددة من 6,000 ين حاليا إلى 30,000 ين، أي ما يعادل 186 دولارا أمريكيا تقريبا. وصرح وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو للصحفيين بأن رسوم التأشيرة الحالية وضعت في عام 1978، وتمت مراجعتها استجابة لارتفاع الأسعار والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال إن القرار اتخذ بعد دراسة مختلف الآثار والعوامل الأخرى، وأنه لا يتوقع أن يكون للتعديل تأثير فوري على السياحة الوافدة. أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة يوم الاثنين على أقرب تقدير. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهي هيئة البث العامة، إن العديد من المقربين من دوائر الحكومة يعتقدون الآن أنه قد يعلن جدولا زمنيا للاستقالة. وتعرض حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر لانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية واسعة النطاق التي جرت الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فاز مرشح الحزب أندي بيرنهام الذي يرغب في تولي منصب رئيس الوزراء، فاز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب يوم الخميس. ويحظى عمدة مانشستر الكبرى سابقا بشعبية واسعة بين أعضاء حزب العمال، ويتوقع المحللون فوز بيرنهام في انتخابات قيادة الحزب إذا ما دخل السباق الانتخابي. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته بلاده بمسيرات استهدف منشأة روسية لمعالجة النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن المنشأة تقع في منطقة تيومين غرب سيبيريا. وكشف الرئيس أن العملية استخدمت فيها طائرات مسيرة مطورة من قبل شركة دفاعية أوكرانية، وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 3000 كيلومتر. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كان ردا مبررا تماما على الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كما أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن أوكرانيا قصفت أهدافا من بينها مستودع نفط في منطقة القرم جنوبي البلاد، وكانت روسيا قد ضمت المنطقة من جانب واحد عام 2014. كما قصفت أوكرانيا مصفاة نفط في موسكو يوم الخميس. ويقول المحللون إن أوكرانيا تأمل في أن تساهم سلسلة الهجمات على المنشآت النفطية في إجبار روسيا على قبول السلام.
في غضون ذلك تقول أوكرانيا إن الغارات الروسية التي شنتها موسكو حتى يوم السبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. ويحث زيلينسكي الناس في أوكرانيا على أخذ تحذيرات الغارات الجوية بجدية خاصة، حيث إن روسيا قد أعدت لضربة ضخمة جديدة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: وهرندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا ميتس أونيغاي شيماس.
3: هاي.
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3 お願いします.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي،
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: それで لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する،
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して،
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
5: 紹介しています
0: أي يقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت، وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか؟ هاي، あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか؟
1: هل أنت على سفر؟
5: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي، あちこち旅行しています.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي
0: يعني نعم،
5: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
5: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
5: بينكيو سورو.
0: وصيغة ت منه هي
5: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
5: 仕事。仕事。
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
5: する。
0: وصيغة ت منه هي
5: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
5: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
1: استمعوا ورددوا
5: أوسوبا فتاتسو أونيغاي شيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد. ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا. فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تجريان أول محادثات منذ توقيع مذكرة بشأن إنهاء القتال. ترجيح بمضي الائتلاف الحاكم في اليابان قدما في أجندة السياسات فيما تبقى من وقت الدورة البرلمانية. اليابان سترفع رسوم التأشيرة للأجانب 5 أمثال اعتبارا من يوليو تموز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات لأول مرة منذ توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال. فقد وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى بورغنستوك بسويسرا يوم الأحد، وانضم إليه ممثلون من باكستان وقطر الوسيطتين. وبموجب مذكرة التفاهم اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض المصافحة والتقاط الصور التذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى تهيئة مثل هذه الفرصة. وبعد وقت قصير من بدء المحادثات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن على إيران أن تمنع على الفور وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة مرة أخرى. وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران لا تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد. يعتزم الائتلاف الحاكم في اليابان مضاعفة الجهود لتحقيق أجندته السياسية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد أقل من شهر من الآن. وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية في البرلمان، وستتناول هذه التعديلات قضايا مثل تأمين عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية. ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان تسريع مداولات البرلمان بشأن المسودات. ويسعى الحزبان إلى تقديم مشروع قانون آخر يهدف إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، ويأتي هذا في إطار اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه الحزبان. وتعقد مداولات مكثفة في لجان الميزانية في كلا المجلسين يوم الاثنين، وتشارك رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في هذه الاجتماعات. وأقر سوزوكي شونيتشي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بضيق الوقت المتاح للدورة البرلمانية الحالية، لكنه أضاف أن حزبه يريد المضي قدما في مختلف القضايا دون تمديدها. من ناحية أخرى يقول أعضاء بالمعارضة

إن على الائتلاف الحاكم أن يمضي قدما بحرص في مداولات البرلمان بدلا من إعطاء الأولوية لمصالحه الخاصة. ومن المقرر أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية في 17 من يوليو تموز. قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات للأجانب 5 أمثال ابتداء من 1 يوليو تموز. ووافقت الحكومة على التعديل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، وكانت رسوم إصدار التأشيرات في البلاد ثابتة لما يقرب من 50 عاما. وسترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3,000 ين حاليا إلى 15,000 ين، أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا تقريبا. وسترتفع أيضا رسوم إصدار التأشيرات متعددة الدخول في مدة محددة من 6,000 ين حاليا إلى 30,000 ين، أي ما يعادل 186 دولارا أمريكيا تقريبا. وصرح وزير الخارجية موتيغي توشيميتسو للصحفيين بأن رسوم التأشيرة الحالية وضعت في عام 1978 وتمت مراجعتها استجابة لارتفاع الأسعار والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال إن القرار اتخذ بعد دراسة مختلف الآثار والعوامل الأخرى، وأنه لا يتوقع أن يكون للتعديل تأثير فوري على السياحة الوافدة. أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة يوم 2 على أقرب تقدير. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهي هيئة البث العامة، إن العديد من المقربين من دوائر الحكومة يعتقدون الآن أنه قد يعلن جدولا زمنيا للاستقالة. وتعرض حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر لانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية واسعة النطاق التي جرت الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فاز مرشح الحزب أندي بيرنهام الذي يرغب في تولي منصب رئيس الوزراء، فاز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب يوم الخميس. ويحظى عمدة مانشستر الكبرى سابقا بشعبية واسعة بين أعضاء حزب العمال، ويتوقع المحللون فوز بيرنهام في انتخابات قيادة الحزب إذا ما دخل السباق الانتخابي. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته بلاده بمسيرات استهدف منشأة روسية لمعالجة النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن المنشأة تقع في منطقة تيومين غرب سيبيريا. وكشف الرئيس أن العملية استخدمت فيها طائرات مسيرة مطورة من قبل شركة دفاعية أوكرانية، وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 3,000 كيلومتر. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كان ردا مبررا تماما على الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كما أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن أوكرانيا قصفت أهدافا من بينها مستودع نفط في منطقة القرم جنوبي البلاد، وكانت روسيا قد ضمت المنطقة من جانب واحد عام 2014. كما قصفت أوكرانيا مصفاة نفط في موسكو يوم الخميس. ويقول المحللون إن أوكرانيا تأمل في أن تساهم سلسلة الهجمات على المنشآت النفطية في إجبار روسيا على قبول السلام. في غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن الغارات الروسية التي شنتها موسكو حتى يوم السبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. ويحث زيلينسكي الناس في أوكرانيا على أخذ تحذيرات الغارات الجوية بجدية خاصة، حيث إن روسيا قد أعدت لضربة ضخمة جديدة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つ お願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。
0: إليكم المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: صبا 3つ お願いします.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات.
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています.
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています.
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する.
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して.
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
5: 紹介しています،
0: أي أقوم بالتعريف، هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت، وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか? هاي. あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか?
1: هل أنت على سفر؟
5: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي. あちこち旅行しています.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي
0: يعني نعم.
5: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
5: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
5: بينكيو سورو.
0: وصيغة ت منه هي
5: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
5: 仕事。仕事。
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
5: する。
0: وصيغة ت منه هي
5: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إيتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة. واحد.
5: ひとつ.
1: اثنان.
5: ふたつ.
1: ثلاثة.
5: みっつ.
1: أربعة.
5: よっつ.
1: خمسة.
5: いつつ.
1: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
5: ひとつ. ふたつ. みっつ. よっつ. いつつ.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
5: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماسو.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
1: استمعوا ورددوا
5: أوسوبا فتاتسو أونيغاي شيماسو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبة الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبة، فبرشف السوبة تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبة حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تجريان أول محادثات منذ توقيع مذكرة بشأن إنهاء القتال، ترجيح بمضي الائتلاف الحاكم في اليابان قدما في أجندة السياسات فيما تبقى من وقت الدورة البرلمانية. اليابان سترفع رسوم التأشيرة للأجانب 5 أمثال اعتبارا من يوليو تموز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات لأول مرة منذ توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال. فقد وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى بورغنستوك بسويسرا يوم الأحد، وانضم إليه ممثلون من باكستان وقطر الوسيطتين. وبموجب مذكرة التفاهم اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض المصافحة والتقاط الصور التذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى تهيئة مثل هذه الفرصة. وبعد وقت قصير من بدء المحادثات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن على إيران أن تمنع على الفور وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة مرة أخرى. وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران لا تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم وأن القوات الإيرانية مستعدة للرد. يعتزم الائتلاف الحاكم في اليابان مضاعفة الجهود لتحقيق أجندته السياسية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد أقل من شهر من الآن. وتعتزم الحكومة تقديم مسودة تعديلات على قانون الأسرة الإمبراطورية في البرلمان، وستتناول هذه التعديلات قضايا مثل تأمين عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية. ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان تسريع مداولات البرلمان بشأن المسودات. ويسعى الحزبان إلى تقديم مشروع قانون آخر يهدف إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، ويأتي هذا في إطار اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه الحزبان. وتعقد مداولات مكثفة في لجان الميزانية في كلا المجلسين يوم الاثنين، وتشارك رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في هذه الاجتماعات. وأقر سوزوكي شونيتشي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بضيق الوقت المتاح للدورة البرلمانية الحالية، لكنه أضاف أن حزبه يريد المضي قدما في مختلف القضايا دون تمديدها. من ناحية أخرى يقول أعضاء بالمعارضة إن على الائتلاف الحاكم أن يمضي قدما بحرص في مداولات البرلمان بدلا من إعطاء الأولوية لمصالحه الخاصة. ومن المقرر أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية في 17 من يوليو تموز. قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات للأجانب 5 أمثال ابتداء من الأول من يوليو تموز. ووافقت الحكومة على التعديل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، وكانت رسوم إصدار التأشيرات في البلاد ثابتة لما يقرب من 50 عاما. وسترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3,000 ين حاليا إلى 15,000 ين، أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا تقريبا. وسترتفع أيضا رسوم إصدار التأشيرات متعددة الدخول في مدة محددة من 6,000 ين حاليا إلى 30,000 ين،
أي ما يعادل 186 دولارا أمريكيا تقريبا. وصرح وزير الخارجية موتيغي توشيميتسو للصحفيين بأن رسوم التأشيرة الحالية وضعت في عام 1978 وتمت مراجعتها استجابة لارتفاع الأسعار والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال إن القرار اتخذ بعد دراسة مختلف الآثار والعوامل الأخرى، وأنه لا يتوقع أن يكون للتعديل تأثير فوري على السياحة الوافدة. أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة يوم الاثنين على أقرب تقدير. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهي هيئة البث العامة، إن العديد من المقربين من دوائر الحكومة يعتقدون الآن أنه قد يعلن جدولا زمنيا للاستقالة. وتعرض حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر لانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية واسعة النطاق التي جرت الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فاز مرشح الحزب أندي بيرنهام الذي يرغب في تولي منصب رئيس الوزراء، فاز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب يوم الخميس. ويحظى عمدة مانشستر الكبرى سابقا بشعبية واسعة بين أعضاء حزب العمال، ويتوقع المحللون فوز بيرنهام في انتخابات قيادة الحزب إذا ما دخل السباق الانتخابي. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الذي شنته بلاده بمسيرات استهدف منشأة روسية لمعالجة النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن المنشأة تقع في منطقة تيومين غرب سيبيريا. وكشف الرئيس أن العملية استخدمت فيها طائرات مسيرة مطورة من قبل شركة دفاعية أوكرانية، وأشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 3000 كيلومتر. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كان ردا مبررا تماما على الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كما أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن أوكرانيا قصفت أهدافا من بينها مستودع نفط في منطقة القرم جنوبي البلاد، وكانت روسيا قد ضمت المنطقة من جانب واحد عام 2014، كما قصفت أوكرانيا مصفاة نفط في موسكو يوم الخميس. ويقول المحللون إن أوكرانيا تأمل في أن تساهم سلسلة الهجمات على المنشآت النفطية في إجبار روسيا على قبول السلام. في غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن الغارات الروسية التي شنتها موسكو حتى يوم السبت أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. ويحث زيلينسكي الناس في أوكرانيا على أخذ تحذيرات الغارات الجوية بجدية خاصة، حيث إن روسيا قد أعدت لضربة ضخمة جديدة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: それで لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات.
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
5: 紹介しています،
0: أي يقوم بالتعريف، هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか؟ هاي. あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか؟
1: هل أنت على سفر؟
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي. あちこち旅行しています.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي.
0: يعني نعم.
5: あちこち.
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
5: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
5: بينكيو سيرو.
0: وصيغة ت منه هي
5: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
5: 仕事。仕事。
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
5: する。
0: وصيغة تمنه هي
5: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إيتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة. واحد،
5: هتوتس.
1: اثنان،
5: فتاتس.
1: ثلاثة،
5: ميتس.
1: أربعة،
5: يوتس.
1: خمسة،
5: إيتس.
1: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
5: هتوتس، فتاتس، ميتس، يوتس، إيتس.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
5: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
1: استمعوا ورددوا
5: أوسوبا فتاتسو أونيغاي شيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.